0: ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዝቐጺልና ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ዝርዝር ዜና ነቕርበልኩም። ልኡኽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ በርሊን ተሳቲፉ። ዶክተር ኣክሊሉ ግርማይ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ወፃኢ ጉዳያት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ጀርመን ከተማ በርሊን ብክብሪ ምቕባል ዲፕሎማስያዊ ኣህዱታት ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ዝተጋብአ ርክብ ተሳቲፉ። ነቲ ብ8 ሰነ 226 ዝተጋብአ ኣገዳሲ ዲፕሎማስያዊ መድረኽ ዘዳለውን ተሳተፍቲ ዝዓደሙን ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ጀርመንን ጀርመን ኣፍሪቃ ፋውንዴሽን ዝተባህለ ማሕበርን ብሓባር ምዃኖም ዶክተር ኣክሊሉ ዓቢሩ። ኣብቲ ዶክተር ኣክሊሉ ግርማይ ዝተሳተፈሉ ኣገዳሲ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ኣምባሳደራትን ወከልቲ ሃገራትን ከምኡ ከዓ ጀርመናውያን ላዕለዎት ሰብ መዚ ተሳቲፎም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ጀርመን ወይዘሮ ሰራፐ ጉለን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ኣብ መንጎ ጀርመንን ሃገራት ኣፍሪቃን ዝግበር ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድና ዝያዳ ንክድልድል መፀዋዕታ ኣቕሪባ። ኣታሓሒዛ ድማ እቲ ርክብ ኣብ ዲሞክራስያውን ሰብኣዊ መሰላትን ዝተሰረተ ክኸውን ከም ዝግብኦ ከም ዘስመረትሉ ልኡኽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓቢሩ። ዶክተር ኣክሊሉ ግርማይ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ምስ ብዙሓት ተሳተፍቲ ኣብ ዝገበሮ ርክባት ብሓፈሻ ብዛዕባ ኩሉ መድያዊ ህልው ኩነታት ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገርና ዝፍፀም ዘሎ ግህሰት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ማእሰርቲ ዜጋታት ብዘይ ፍርዲ ግዱድ ወታደራዊ ኣገልግሎትን ዶብ ሰገር ፀቕጥታትን ኣብ ዝብሉ ጉዳያት ተመያይጡ። ፈረንሳዊት ጋዜጠኛ ካብ ኢትዮጵያ ተሰጒጓ። ኣጉስቲ ፖሊሲ ዝተባህለት ወል 30 ዓመት ወኪል ጋዜጣ ላክሮይክስ ኣብ ቅርና ኣፍሪቃ ኮይና ካብ ኢትዮጵያ ክትሰርሕ ዝፀንሐት ፈረንሳዊት ጋዜጠኛ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተሰጎጎት ኣስራሕያ ትካል ዜና ኤኤፍፒ ብ12 ሰነ 226 ሓቢሩ። ኣስታት 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ምብራቅ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ኣተሓዛ መድያታትን ጋዜጠኛታትን ሕማቅ ስም ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ምዃና ብምጥቃስ ብደረጃ ዓለም ኣብዚ ዛዕባ ካብ 180 ሃገራት ኣብ መበል 148 ተሰሪዓ ዘላ ምዃና ከዓ እቲ ዜና ጠቒሱ። እቲ ዜና ምግዳብ ምንቅስቓስ ጋዜጠኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምድያቡ ንሓፂር ግዜ ተመሓይሹ ከም ዝነበረ ጠቒሱ ብዙሕ ከይፀንሐ ግና ንድሕሪት ከም ዝተመልሰ ኣስፊሩ። እዛ ዝተሰጎጎት ፈረንሳዊት ጋዜጠኛ ካብ 223 ጀሚራ ወኪል ላክሮይስ ካቶሊካዊት መዓልታዊት ጋዜጣ ኮይና ዝሰርሕ ምፅናሓ ናይ ምስጓጓ ምክንያት ብንፁር ከም ዘይተነግራን ናይታ ጋዜጣ ወፃኢ ጉዳያት ዳይረክተር ቶማስ ሆፍኑንግ ከም ዘፍለጠ እውን ተሓቢሩ። ጋዜጠኛ ፎሲሊ ንኤኤፍፒ ካብ ዝሃቦቶ ሓበሬታ ኣብዚ ወርሒ ሰነ 226 ናብታ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ወጥሪ ኣትያ ዘላ ክልል ትግራይ ተጓዒዛ ከም ዝነበረት ሓቢራ። እንተኾነ ብናይ ኢትዮጵያ በዓል መዚ መድያታት ብህፁፅ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትምለስ ከም ዝተኣዘዘት ጠቒሳ። ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመለሰት ፖለቲካውን ፀጥታውን ቅልውላውን ዘይምርግጋእን ካብ ዘለዎ ከባቢ ትግራይ ፀብጻብ ብምቕራብኣ ከም ዝተነቕረፈት ሓቢራ። እቲ ፀብጻብ ከም ዝጠቐሶ ግና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛ ናብ ዝኾነ ከባቢ ኢትዮጵያ ከይጓዓዝ ዝኽልክል እገዳ ከም ዘየለ ኣብሪሁ። መራሒ ግብፂ ኣብ ጎኒ ልእላውነት ኤርትራ ከም ዝስለፍ ምርግጋፁ ተገሊጹ። መራሒ ግብፂ ፕረዚደንት ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ንልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዘለዎ ደገፍ ዳግማይ ከም ዘረጋገፀ ኣገልግሎት ዜና ቻይና ሽንህዋ ሓቢራ። እታ ትካል ዜና ቻይና ነዚ ዝገለፀት ኣብ ካይሮ ኣብ መንጎ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት አልሲሲን ዝተገብረ ርክብ ብዝምልከት ኣብ ዘርግሓቶ ዜናዊ ፀብጻብ እዩ። እታ ትካል ዜና ኣብቲ ርክቦም ብዛዕባ ፀጥታዊት ኩነታት ቅርኒ ኣፍሪቃን ምርግጋእ ቀይሕ ባሕርን ከም ዝተዘራረቡ ጠቒሳ። ኣብቲ ዝርርቦም ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ነተን ገማግም ባሕሪ ዘለወን ሃገራት ጥራይ ከም ዝምልከት ምርድድኦም እውን ፀብፂባ። እሳያት ኣብቲ ርክብ ግብፂ ኣብ ቁጠባዊ ህንፀት ኤርትራ ንክትሳተፍ ከም ዝሓተተ እታ ትካል ጠቒሳ። ፕረዚደንት አልሲሲ ህድኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምዕቃብ ዝገብሮ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ኣካልቲ ፀጥታ ሃገሩ ንምዕቃብ ዘካይዶ ጥንቃቐ ምዃኑ ኣብቲ ንርክቡ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝምልከት ዘውፅኦ መግለፂ ምሕባሩ እውን ሽንዋ ሓቢራ። ኣልሲሲ ኣብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ሱዳን ዘሎ ዘሻቅል ኩነታት ናይቲ ሃገር ልኡላውነትን ሓድነትን ዘውሕስ ንኽፍታሕ
1: صرحوا كم استسامعوا اون انسبارقوا غازيتا زي افريكان ريبورتر بوغنا نايك الدماي منستر اتوبيا أبي أحمد علي سسعن ثم تاوي أكايدان مرحتي قرابتي هجرات إرتران جبسن كاب فلك نايك ساب قيح بحري أبزر له زعباتات أنصارو قتحوابرو كم زقددهم أسفيرا بسياس أبتمس بريسيدنت عبد الفتح السيسي زقورو ركب كمسل جبسي أب كدت تاوي قطبار معبالي مس إرترا تتحوابر كم تصوعة أبتزينا تتغيسو انتخانه اساسا فرقي اب ايدو بزلو اغمن قزيان زي المعه نقبسي مع الدامو نحكي كم زي كونه تمقرؤو زمسكرو ايو
0: مراحتي امريكان قبسن بزعبا عبي حسبي ايتيوبيا تزراريبهم برسيدنت امريكا دونالد ترامب نتي امانغو قبسن ايتيوبيا زسحب زلو قداي عبي حسبي داسي ايتيوبيا كم حدش اجندا قلعلو مخانو مليسو إتي برزيانت نزيز غلسي غنن غني إتي أب فرنسا استخايده أخيبا شوعات عبيت هاقرات مس مراحي قبسي عبد الفتح السيسي زقورو ركب مخانو ديبلومات نيوز نيتورك استبهلت بعكن زينا بعصر شوعات سنة كرتشان عسران شدشتن أفليتا برزيانت ترامب أبتي أخيبا أب مونغو أمريكان قبسن سنحي زمدنا دلدل إيو إلو بزما سرت نتي نقبسن إتيبيان زير راد زولو عبي حسبي داسي إتيوبيا زملكت زعبا كان العلو نايقدن إيو إلو أتحيزو خاء إتيوبيا نقبسي توتسعة يبلان إلو نايزن كلتا هاقرات أفريكا بالسحاب بزتك فتح زلو تسفا مقلاسو اتزينا عبيرو مرح قبسي عبد الفتح السيسي بوغنو أمريكانتي قبسي بزعباتي عبي حسبي داسي إتيوبيا زلوا شغلت ترد ألا مخالة أمسجينو أسعيبو دما نمرقز أمريكا أبتي نقبسين إتيبيان زسحب أجندا نيدو مس أمريكا زلوم ركب نويح عدما زلون ترتجاون إيو إلوه أبتي ركب نايكلت يوم وقنات ديبلوماتن نايسة تحالفتن منباروم دما تتغيسو مهنات عبي حسبي إتيبيا مس قبسين سودانين زيمر ردا زفترة كوينو فلاي قبسي نايتي حسبي أملالا ماين كالسالي مسرحن أبلعلي هزبان حرشان بحفشا أب قطبعا حدقا زخطل إيو زبل سقعتا كتسمع سنحاون تحبيرو زكم زيلن كولو الجزيرة بوغنا زررب كلت يوم مرحتي زعباتي نقبسن إتيبيان زررخب زعبا هندبتاو زيكواني كام نويح قزي استحسبولو مخانو تغيسا بوغن تتاناي كالي لولاونت كتقهس تمتاطرن قبسي أبلو علاوي ماي مسالي بلان التبلين إتيبيا بزعبا ركب كلت يوم مرحتي زهبوتو وقعوي رئيتو يلن
1: أليسيقو أباسانجو مقالي بسيحو أما خارج حبرت أفريقيا أبغدات أفريقيا نايك قدم برسيدنت نيجيريا نيسيغو أوسانجو مست حاجة جستون وكالتي إمباستات أستراليا أبي بريطانيا أبي إثيوبيا بعصر تحدث سنة كتشان أسران شدستن مقالة خمسة بس هي استفر عليها مع كناز زينا حبيرا أوسانجو أما قال مستي ناي هو حاد أبوان برنوتون ناي كل التقرأي برسيدنت نوتون أزرارا بكوين زولو دكتور دبرتيان غوري ميكال تراخيبو كم التزرارا بأوين تحبيرو أبتي بغل التحدار كتشان عسران كرتان استخدمه سمامة بريتوريا لحبرة أفريقيا وكيلو عبي قده زنبورو بسانجو ناب تقراي استقوى عزولو مغنيات نتي أمونغو في درلو منقستي إتيبيان كل التقراين زعرق زولو وطري بمهداء ناب زركب زعطولو خنطات مفتار زعلمة مغانو قليتو حادة قبل علوات حلفتي هو حد دكتور أدس ألم بالا ما بوغنو أبتركب أبتقراي بزعبا زلو ساقماتن فدرلو منقستي إتيبيا يكايدو بزعبا زلو تحساتاتن نابسانجو كم زقل صلو تغيسو وسيوتو أب مسعي زره مخانو حبيرو إذا كم زيلون كلو فرمتي وعل بريتوريا زنبرو حاطو قيتاتشو ردان أمبسادر ردوان حسينن بوغنو بعصر تحادة سنة كرتشعن سران شدسن أما الرب الجزيرة بحبار أبزو صوو سفيح حتتا نهو حات بتحسد سممع بريتوريا بمخصاص أب منغو في دارلو منغستي إتيبيان كل التقرائن حديش وقق ناي مقفاتو عدل سفيح مخانو قلي صوم فرنساويت غازيتانيا كابي إتيبيا زوغيغا أغوستي بوليسي استبهدت قول سلاسة عمات وكيل غازيتا لقروي كس أبقرنا أفريكا كوينة كاب إتيوبيا كسرح سنحت فرنساوي تغازيتين كاب عدسها باكم سسوكوكوهت أسرحي آتكال زينا AFP في بعثة تغطى سنة إسران جلجتن حبيرو أستاذ 230 مليون هزبي زلوة مبرق أفريقاوي تهجر إثيوبيا أبعد تحزا مدياتاتن غزيت نهاتن مقسم كاب زلون هجرات حنت مغانا بمتكاس بدرجة علم أبزي زعبا كاب 280 هجرات أما بل 240 شمانتن سريعة زلا مغانا غا يتزينا تغيسو يتزينا مقدب من قصقاص غزيت نهاتات أب إثيوبيا دهري أبي أحمد ناب سلطان مديابو نحاتير غزيت معايشو كم زنبري تغيسو بزح كيس أنحقنا ندحرت كم استملسي أسفيرو إذا استسقوقوت فرنساوية غزيتنيا كاب كلتشن أسران سلسن جميرا وكيل لاكرويس كاتوليكوت معالتاوي غزيتا قينا بصرح مسنحة ناي مسقوقوة مخنيات بنصر كمزيتا نقران نايتا غزيتا وسعي قدات ديركتر توماس هوخنونغ كمزة فلتة اوين تحبيرو غزيتنيا بوسيلي ني AFP كابزة هابو تحبريتا أبزور حسنة كلتشن أسران شدسن نابتا مسفيدرلاو منغستي إتيوبيا أووتري أتيا زلا كل تقرأي تقوى عزا كم زنبرت حبيرا انتقوني بناء إثيوبيا بعد مزي مرياتات بخصوص نبعد سابا كتملس كم استعززت تغيسا نبعد سابا مستملست بوليتيكون ستاون قلولاون زمن رقان كاب زلو كبابي تقرأي سبساب المقرابة كم استنقرفت حبيرا بتي سبساب كم استقصوقنا عبزي وانزي عبي إثيوبيا حقاو فقار زلو نيوس اي غازيتنيا نابزخونه كبابي إثيوبيا كي قعز زخل كل قدا كم زيل لي أبريهو
0: كبرا سمعتنا نايلوم زيانانا أبزي فسيمنا لنا نمكتتالكم إننا مسجننا نسكتسال مدباتنا نحرقكم سناي مكتتالكم.

سرنا دربينا قوه خمسر ده خدينا حتى كن تمامات مزي امنو امنا بسسر عن تليفوننا تبتاتينو سدرنا سلام سئينا

زباوگ نایمل با حدگا بخفل ايوزينا سلف ديموكراسيز بيرترا زتا دالة وحتتا نركبولو زلنا موائل كابزقلو صلو حاده عبز التوسين اخرنا عالم زقات امكستات بغلطف نايم بصاح باهري زلو ومخانو يوم قتو بغلطف زلابع اون تاون زمن اون نت زل ما مدن تمكرو زقس من معباليك خوون انكرلو زد تبابع انهانا تسنيو بقبر زر ازلو قنا اتي زلابع اتي اون تاو اتراي زيكوني كابو قج اميركا زخصوتو اعنوت معباليتاتون بغلطف تلابعهم عالم زشاقلولو ترخبوتات ابزر ايلو زمنينا نركب زلنا ابزوانزي وق حدا خابتم ابو السن كبابي انت جميروم كالتفم تلابعهم حدا قنيا زسألو زخصتولو كستاتات كوينو زيش النغزلو كابزي بمنكاليو خا ابتو السنة كرنا عالم زخفت وق نابا خاون كمزخل اب قمت بمئتاو مدلاو زدلي اب كمزي زعمسلو خنتات كاب تخي قبر زقو بوت انكاغتات زليل كا اب زي ملكتكا ايد زي مئتاو حاديو بمسراتوين وق معنوين برزت امامن مفتحي زوحس كمزي كونت قنزيبكا عبين امونغو من امنن يكايد بزي قدس موق قازو مسرتاو عمام يخوون كابز بمنقال يخا كبابي خا زيروغو انتو خينو بين خا تعاسي خا كتكسن كمزي كعال مقنزاب ادلايز خوون من تزيو دماءتي ابلعلي خا كورد زي تدليو هلكيتن عنوتن ابلعلي خا لقوتون كي ورد مسرح حلاف النتاو زخوون روك هيكدنا وقا امريكان اسرائيل انصار ايران مزازو اب سلستين هاقرات راي تدريتو كمز ترف زقمتو وحودات اينا بورن اتي بقبر الترايين زر ازلون قناكم ايكونن بتوق بغطا اب كل مداياوي كلولاو اتين محبر قطباو محسيتن عنواتن زقات امن هاقرات ماكلاي مبراق لعل عصرتين كابزا حاليفو توق بزيكا تاوي بزاس عبو قلولاو عمي وشاولوتن سنبادن زاعتوا من قستات بوزحاتين بتخالو اقام بفلاي بسنكي مس ابو بوهر موز تعاتيا عودوق مخاناز سعبه ناي مراخب كابن نابن من قصغاس بمتعن قافو واحد نداد سعبو بستفترة وطري بغطباو قلولاو زي تسألوات هاگر يلان ابزبهالولو درجايو تبسيحو ازي قلطوف معبالي وقين صعبينون زخطلو شعقلو تقنا معلبي زي ترخبولو اسقانتون شعقلو تون زغطسل زلويو ناي هرموز قلولاو بزنك تزفت ارزلو قلطوف مكيار اسل الفا حيلتاتن باب المان دب اون ناي مسفح حادا قو اسفح سلزخوني كساب كندي وق ايران تلابعوس ناب افدق اتاب كايح بحر وسانك امامت ازلو ايرتراي من رحكم زلو نعزبوم زلنا ملكتات مسكرتيوم هزو ايرترا بسنكتين عسر تتات عمتات تسعين ووز انحن زلون زبيتاو عصوان اقدان هكدف من آن بعد نتین او گوس زمین رح زلوا آه گراو حدگا نبران نبرا قدم نه زولو یهلوی خون انتخنه کم تسنت و با ابراهام فرقی به مسات زیما اسنیو نتیح مغز حم قلوا زولو به مذکر حزبی ارترا کبتی تس عین و زلوا ارعود حران خود بزعب از خلولو حاسیبو خکال سنبر مس وسعات تسعين وزلو قجلة لماميدو تسفى بمقراص زمس ايم سائلو كوادقون مفتوه قدفك خوونن اي قبون ارتران هزباز حلفو زلو مكران
ማእከል ጌርካ ክትሓስቦ እንከለኻ እቲ ሓደጋ ክመጸሉ ዝኽእል ኣንፈት ብዙሕ ኮይኑ ብፍላይ ብምብራቕን ብምዕራብን ምልክታቱ ብጋህዲ ዝረአ ዘሎ እዩ። ኣብዚ ቀረባ እቲ ሰላሕታዊ ዝመስል ዝነበረ ምትህልላኽ መንግስታት ሱዳንን ኢትዮጵያን እኳ መልክዑ ቐይሩ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ዝብርኽ ዘሎ እዩ። ብጀነራል ኣልቡርሃን ዝምራሕ ወገን ሱዳን ንኢትዮጵያ ብኢዳታውነት ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ክኸሳ ጸኒሑን ኣሎን። ቀጺሉ ኸ ኢትዮጵያን ኢማራትን ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ብዝተዋፈራ ድሮናት ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ደብዲበን ዝብል ወግዓዊ ክስ ቕሪቡ ግብረ መልሲ ኸም ዝህብ ተሓንዩ እዩ። ኢትዮጵያ ብወገና ነቲ ክሲ ከምዘይወዓለቶ ክትገልጽ እንከላ ሱዳን ናይ ትግራይ ሓይልታት ኣዕጢቓን ኣስኒቓን ክትወግኣኒ ውዲት ተኣልም ኣላ ዝብል ተደጋጋሚ ክስ ተቕርብ ኣላ። ብወገን ትግራይ ድማ የለናሉን ዝብል ምላሽ ይስማዕ እዩ። ግብፂ፣ ስዑድያን ቀጠርን ከይደንጎያ ንኽሲ መንግስቲ ጀነራል ብርሃን ዝድግፍን ንስምድና ኢትዮጵያን ኢማራትን ኣትሪሩ ዝነቅፍን መግለፂ ውፅአን። እዚ ምዕባሌታት ብዘበናዊ መሳርሕታት ተሓጊዙ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝረአ ዘሎ እዩ። እዚ ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ዝለዓሉ ውግኣት ክሳብ ክንደይ ቀልጢፉ ዝላባዕን ናይ ግዳም ኢድ ኣዙራዊ ደገፋት ዘይተፈልዮን ምዃኑ የረድእ። እምበር እዚ ተርእዮታት ደሚርካ ክረአን ክምዘንን እንከሎ ኤርትራ ብውሕዱ ብምብራቕን ብምዕራብን ብዘየቕስን ምዕባሌታት ትኽበብ ከም ዘላ ዘጠንቅቕ እዩ። ውግእ ኣበይ ተኣጐድ ብዘየገድስ ናይ ዝኾነ ጸገም መፍትሒ ይኮነን ዝብል ግንዛብ ጥሪኻ ብኡ መሰረት ምንቅስቓስ ቀጻሊ መፍትሒ ዘውሕስ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ኣባና ወይ ቀረባና ውግእ ካብ ዘይሃለወ ኣብ ቅስኣነት ኢና ዘለና ኢልካ ምርጣጥ ኣብዚ ንርከበሉ ዘለና ቕልጡፍን ውዑይን መዋእል ዘዋፅእ ከም ዘይከውን ብግብሪ ዝረአ ዘሎ መግለፂ ዓለምና እዩ። እዚ ክበሃል እንከሎ ወረ ውግእ ክጠፍእ እንከሎ ዓቕሎም ዝጸቦም ናይ ዕግርግር ተረባሕቲ ኣካላት ከም ዘለዉ ብምዝንጋዕ ኣይኮነን። እቶም ናይቲ ውግእ ዋጋ ዝኸፍሉ ህዝብታት እዮም ከዓ ኣንጻርዞም ብብኩራት ውግእ ዘይቀስኑ ወገናት ክቃለሱ ዝግብኦም። ውግእ ብሓደ ካብቶም ተዋጋእቲ ዝውሰን ስለ ዘይኮነ ከሎ ገና ርሕቕካ ምሕሳብን ሃንደፍ ኢልካ ዘይምእታውን የድሊ። ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአ ዘሎ ናይ ኤሜሪካ መራሕቲ ካብ ውግእ ኢራን መውፅኢ ንምርካብ ምዕልባጥ ምርዳእ ድማ ኣገዳሲ ኣብነት እዩ።